حسيت لي شمدك يسويش ده بيت ما داشن بخشي حسيت لي شمدك يسويش خوبب چين زخوال ساخلشي حسيت لي شمدك كزازة غامينة درس ميشنس كم تواري حسيت لي شمدك.